داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا إن الحق الثابت ده هو إن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار التاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار التاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12، وفي داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة لها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجه، كأنه بيدخل في تحدي مع الرب ويقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني، لا تخيب يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أن أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وأنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل إيه المرة دي؟ في الحوار الأولاني أنت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل إيه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود ويقول أنا ناوي أطبطب على نفسي، أشجعها على الثبات والانتظار، أشجعها على انتظار الرب، لأنه حتى لو تأنف في الاستجابة وأنه يتدخل في الظرف الحالي أنا هشجع نفسي أنها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك، انتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات أو مش بتحمينا من تقلبات الحياة، لكن امتيازنا كمؤمنين اللي بيقوله لنا داود ان في حق ثابت نقدر نبني عليه حياتنا، والوعد ان الرب معانا في الضيق. كل اللي علينا هو تحديد اولوياتنا في الحياة اللي هي يبقى نظرنا مرفوع وملتصقين بالرب، ويكون رد فعلنا الاول هو الالتجاء للرب في الصلاة. يا رب بنشكرك لانك نور وحصن، يا رب ساعدنا لما الطريق يضلم والتحديات تواجهنا ونخاف إن احنا نجري عليك، نجري لحضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

فمزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف، وكل ناسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه، النفس اللي طالع داخل يا رب إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. الصفة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة من صفات الله الأدبية هي القداسة. حقيقة صفة القداسة في أوقات كتير قوي بنتوقع إنها ضد المحبة. ليه بقول كده؟ لأنه القداسة يعني الله المهوب العظيم اللي بلا خطية، يبقى أكيد هيعاقب وأكيد هيرفضني لأن أنا بعمل الخطية. لكن الحقيقة ده خطأ كبير واصل لأذهاننا ولقلوبنا. الله يحبنا لكنه يرفض الخطية التي نفعلها أو تسيطر علينا. عشان كده صفة القداسة مع المحبة هي صفة تكاملية، وتعبر عن أنه الله قدوس. يعني إيه قدوس؟ يعني بلا شر، لكن كمان بتعبر عن عظمة الله وإجلاله. زي ما كنت بقول أنه الله يحب الإنسان لكنه يرفض الخطية اللي بيعملها. قداسة الله مش المفروض انها تخوفني، لكنها تطمئني من جهة محبته المقدسة. بمعنى انه لما ابقى واقع في الخطية قرب لله. ليه؟ مش عشان هيرفضك، هو بيحبك. فالجزء الاولاني مكتمل انه هيقبلني لانه بيحبني. طب والجزء التاني؟ هيقدسني، هيطهرني، هيخليني نفس صورته. كونوا قدسين لاني انا قدوس. آيات كتير قوي بتتكلم في العهد القديم والجديد عن الله القدوس. يقول كده: كل هارون وبنيه أن يطوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنسوا اسمي القدوس. يشوع 24:19، فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هنا ما كانش بيرفض الشعب، اخدوا بالكم، لكنه كان بيقول لهم مش هينفع تعيشوا في الخطية وتطلبوا الرب، لازم تكونوا تختاروا الرب وحده لأنه إله قدوس.

كثيرا عن الآب والابن والروح القدس. لوقا 1:49، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. الرب يسوع القدوس البلا خطية وقف يوحنا 8 آية 46 قدام كل الناس وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ فهو القدوس. أيها الآب القدوس في يوحنا 17: احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الحقيقة الله قدوس في نفس الوقت المحبة. استمتع بالصفتين مع بعض، إنه الله يحبك ويريدك أن تعيش في قداسة. خلي الرب يكون هو الملك الوحيد على حياتك، خلي الرب يكون هو القدوس في حياتك الذي يغير حياتك لتعيش في قداسة كاملة. 2، ده يخليك ترفض الخطية، ترفض العالم، تتمسك بيه. إذا عايز تعيش حياة نصرة حقيقية، التصق بالقدوس فتعيش حياة قداسة كاملة. ربي يساعدك ويساعدني نكون فعلا بنعيش حياة قداسة ونكون قدسين كما هو قدوس. نلقاكم في حلقة قادمة من صفات الله الأدبية. ربنا معكم.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: تعالوا نكمل نشترك في وقت العبادة، وإحنا بنقرأ مع بعض من مزمور 98 لمزمور 100.
1: رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب. خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود بعود وصوت ونشيد، بالأبواق وصوت السور اهتفوا قدام الرب. ليعج البحر وملؤه، المسكونة والساكنون فيها، الأنهار لتصفق بالأيادي، الجبال لترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة.
0: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حافظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.
1: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا، وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.
0: أمين. نفسي تهتفوا معنا في الترنيمة الجاية أو المجموعة من الترنيمة الجايين. هللويا الرب صالح، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة. هللويا.

أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. في الصباح أو في المساء نحتاج إلى هدوء، فنجان شاي، نسكافيه، موسيقى هادئة، ندندن في ترنيمة قديمة محبوبة، تفكير في أي شيء جميل هادئ. وبكل أسف كل محطات الأخبار مظاهرات، حروب، صراع، تهديد، حتى المباريات في بعض الأحيان فيها الكثير من الصراع. صديقي وأخي القس مكرم نجيب كتب مرة يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وأتى الجواب: وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا إني أنا معك، وجهي يسير معك. الشيوخ يتذكرون أيام زمان، والشباب يسأل عن الغد، عن المشكلة. وفي هذه الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن الرجاء. عن الرجاء، هل عندك رجاء؟ وما هو الرجاء؟ هل الرجاء يختلف عن الأمل؟ نعم، الأمل قد يتحقق، ولكن الرجاء في الحياة المسيحية مرتبط بالإيمان في الرب. الرجاء مرتبط بالإيمان في الرب، فمهما كان الواقع نستطيع أن نقول مع المرنم ناصف صبحي: مستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك، ففيك ثقتي. ترى ما هو الرجاء بالنسبة لك؟ ما هو الشيء الذي ترجوه؟ المشروع الكبير، الأمل الكبير، الرجاء الضخم الذي تنتظره؟ قبل أن أتركك مع خيالك أو مع رجاء المستقبل الذي تنتظره، أود أن أترك لك آية هذا اليوم.

أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن الرجاء. عن الرجاء. ولي في قصة هوشع ابن بئيري في سفر هوشع في العهد القديم. قصة هوشع ابن بئيري، طلب منه الرب أن يذهب ويتزوج جومر بنت دبلايم. الأمر كان في غاية الغرابة. قال له الرب: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. أمر غير طبيعي، ربما لأن الأرض كلها قد ابتعدت عن الرب.

رب، وكأن الرب يقول لهوشع: يا هوشع، لم تجد امرأة تليق بالخدمة، تليق باسمك كنبي عليها، لذلك اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، أو ربما زنت بعد أن تزوجت. وهذا ما حدث. على أي حال، ولدت له ولدين وبنت. غمرها هوشع بمحبته وعطاياه وكرمه وجوده وحمايته. لكن هذه المرأة جومر بنت دبلايم أخذت خيره وعبدت غيره. ماذا فعل هوشع؟ هوشع ابن بئير النبي الذي أمره الرب وقال له: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ماذا فعل هوشع؟ يقول الكتاب أنه قال: هأنذا أسيج الطريق حولها حتى لا تجد طريقها لعشاقها فترجع إلي. هوشع سيج حول امرأته، لم ينفع هذا، لذا قرر: سآخذ قمحي ومسطاري وصوفي الذي أخذته مني، أخذت خيري مني، وأنا سآخذ هذا الخير مرة أخرى حتى ترجع وتعود إليها. سأحرمها من كل أوقات ومناسبات أفراحها، سوف أخرب كل ما حصلت عليه من محبيها الذين عشقتهم والذين خانتني معهم، سوف أعاقبها على أيام انحرافها. سؤال: هل فعل هوشع هذا انتقاما؟ كلا، إن هوشع فعل هذا لكي ترجع هذه الزوجة التي أحبها إليه مرة أخرى. فأين الرجاء؟ هذه الدقائق قلت أنها تتحدث عن الرجاء، أين الرجاء في كل ما ذكرنا؟ دي الحكاية ضالمة خالص، أين الرجاء؟ هنا يأتي الرجاء في الأصحاح الثاني من سفر هوشع. يقول: ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية. ها أنا ذا أتملقها، أتحدث إليها بجميل العبارات عن جمالها وذكائها وكلامها وعواطفها واختباراتها القديمة معي، وأذهب بها إلى البرية منفردين دون تشويش، بعيدا عن كل مصدر للتجربة. ثم يقول الآتي: وأعطيها وادي عخور بابا للرجاء. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. كلمة عخور قريبة جدا من كلمة عكور وعكارة. أعطيها الوادي الذي رجم فيه عخان ابن كرمي بالحجارة وأصبح مصدر تكدير. أعطيها وادي عخور، وادي الخيانة، وادي التكدير. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. والرب قادر أن يغير وادي العكارة، وادي الخيانة، وادي البعد عنه، وأن يمنحك إن أتيت إليه ليعطيك بابا للرجاء. ويقول أخيرا: تغني كأيام صباها، أيام الحب الأول الذي جمعنا أنا وهي. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. تقول الآية التي حفظناها منذ قليل: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. هل خنت الرب؟ هل أخذت خيره وعبدت غيره؟ الرب ربما يضيق عليك لكي ترجع، لكي يعيد إليك الاختبارات القديمة الرائعة العظيمة، فتغني كأيام صباك المحبة الأولى التي تركتها. فهل تفعل هذا هنا والآن؟

0: التطبيق والتحدي. نتحدث عن باب الرجاء، نتحدث عن الرجاء، فما هو التطبيق؟ الله يناديك أن ترجع إليه بطرق كثيرة. الله يسمح بالضيق لكي تعود. الله يقدم لك الرجاء بدل العخور، بدل الخيانة، بدل العكارة. هل تقول للرب في هذه الفرصة: أقوم وأرجع وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحدي أجراك. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء. الإنسان كائن غريب فعلا، لكن الله رب عجيب حقا. الإنسان يأخذ خير الله ويعبد سواه، لكن الراعي المحب يبحث عنه بحثا ويرعاه. الإنسان يتنكر وينسب الفضل لنفسه، لكن الآب السماوي يصونه كحدقة عينيه. الحيوان غالبا يحفظ العشرة، أما الإنسان فكثيرا ما يخون الأمانة. لكن الله مع كل هذا وأكثر يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. لذا بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. نعم، لله انتظر يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أتركك مع بسمة الله وهمسة الروح القدس في بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 96.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تتثبت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليكذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة الصبح، وكان بقالي كام يوم عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي إيه اللي جواكم للآخر. ده كان حالي، فكنت بقول له يا رب حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي أنا مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك إن سلامك وفرحك لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة بنعملها أو هنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، وأي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج. حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقى مليكم، عشان دول ملهمش دعوة بالأحداث خالص، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح لأنه متشدد بأبوه السماوي وبيحقق أعظم مهمة جاي مخصوص عشانها. عشان كده سلامه بيفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، فوق الحسابات المادية للأمور اللي ما بين إيديكم قد إيه والحاجات اللي عاوزين تعملوها قد إيه. ده فوق ده كله ليه حسبة تانية خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كلها بتشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، الأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع المطر، وصلاته تاني اللي ترجعه، النار اللي تنزله من السماء علشان تاخد الذبيحة بتاعته، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا والأمراض المستعصية اللي بتشفى، الكنيسة اللي بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم. دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك بقى مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض بضابط بكده، بالجالس على كرة الأرض بضابط الكل، باللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي.

الأحداث والظروف اللي أنت بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك أنت وسطيها مليان سلام وفرح بالرغم من كل حاجة ومن أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية بيقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والسلام موجودين، مش إن الظروف بقت كويسة ولا إن الأيام دي هادية ولا إنك نجحت في الشغل وترقيت ولا إن أولادك بقوا ناجحين ولا إنك ناجح في علاقاتك والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتك كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول. وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، والغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها في وقت الجواز، ده بقى العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك السماوي. أب أبدي يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد ما حياتك تخلص على الأرض هنا وتتم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد في الحياة الأبدية. وضعه بالنسبة ليك في الحياة الأبدية دي برضو أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالته لأهل فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4-7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين يعني طول الوقت، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: افرحوا في الرب كل حين، وأقول ثانية افرحوا، أريد أن يشهد كل الناس عن لطفكم، وتذكروا أن الرب قريب فلا تقلقوا. في كل ظرف اعلنوا له طلباتكم بالصلاة والتضرع مع الشكر، فسلام الله الذي يفوق كل عقل سيحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعة السكة: افرح في الرب، في إلهك وأبوك، ودايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكرر تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك. افرح ده فعل أمر، ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش، مفيش كلمة واحدة في كل اللي فات ده ليها علاقة بأي أمور هتبقى أحسن أو ظروف هتبقى كويسة. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها ليه وتصدق إنه معاك، وتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث

ما يبقالهاش سطوة عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروه برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم وثبتوها عليا. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هعمل إيه. عشان كده ارفع عينيك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا وحدي اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز منك وثبات في المسيح. قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وترتاح في أبوك وفي سلامه اللي بيفوق كل عقل. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الغريب جدا ان الانسان لما تقرب من وشه بس دبانة او ناموسة بسرعة شديدة بيطاردها ويبعدها عن وشه لانها حاسس انها خطيرة، لكن لما بتقرب فكرة من مخه بيسيبها. ليه بتسيبها؟ لما تقرب من ذهنك فكرة حزن شديد على خسارة او فقد في الماضي، من فضلك اطردها. عارف الفكرة دي كفيلة انها تدمر يومك وتدمر حياتك. او لما تقرب منك فكرة قلق ووهم على بكرة، يا حبيبي صدقني ما نعرف بكرة فيه ايه، سلم بكرة لصاحب السلطان على بكرة. او لما تقرب منك فكرة شريرة، فكرة نجسة، فكرة خبيثة، عارف هتاخدك لغاية فين؟ الفكرة في بدايتها بتبقى قد النملة، تقدر عليها وتقدر تدمرها، لكن لما تسيبها هتكبر وتبقى قد الفيل وهي اللي هتدمرك. فأرجوك دمرها قبل ما تدمرك.

لما اقعد معاك، اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا،

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب،
10: بنحبك يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلاً بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهم التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية، وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع إن الأهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيرة وعلى الصغيرة، مفيش أي لغة حوار، مفيش نسمع آراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم، مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود، حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة لأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: في دراستنا عن الجبال وإزاي بتتكون في نقطتين للبداية. نقطة إنه كل المعدلات الترسيب الحالية هي نفس المعدلات اللي حصلت في الماضي، وبالتالي ده ياخد ملايين السنين. في فكر تاني اللي هو فكر الكتاب المقدس، إن في حاجة اسمها كاتاستروفيك جيولوجي، معناها إن في كارثة عالمية عظيمة جدا كبيرة جدا حدثت، وهي طوفان نوح اللي غيرت القشرة الأرضية وكسرتها، واللي كونت الأخدود العظيم. والأخدود العظيم ده معناه إنه شق بين جبال، سلسلة جبال طويلة جدا. فالشق ده هو في وسيلتين إن إحنا نفسره: هل النهر اللي بيجري في وسط الشق بين الشقين دولة هو اللي حفر هذه الطبقات من الجبال وجرى بينها؟ ده الفكر اللي هو بيقول إن نفس المعدلات اللي بنشوفها حاليا هي اللي حصلت في الماضي. الفكر الثاني إن الشق ده تكون، اللي هو الأخدود العظيم، اتكون نتيجة طوفان نوح، وبعدين النهر، نهر الكولورادو، جرى بين هذا الشقين الكبار من الجبال. دلوقتي هنشوف مع بعض انفجار كبير حصل في بركان في ماونت سانت هيلين في أمريكا، وهنشوف إزاي البركان ده كون أخدود في ظرف سنوات قليلة، محتاجش لملايين السنين. وعلى فكرة لما خدوا عينة من هذا الجبل وراحوا حللوها في المعامل، قالوا إنه الجبل ده أو الكانيون ده هو الشق اللي تكون ده، اتكون من 340 ألف سنة ل 2.8 مليون سنة، مع أن المدة اللي تكون فيها هذا الشق الكبير كانت 12 سنة فقط. فشوفوا قد إيه ممكن لما نقطة البداية تفسر بالمبدأ أنه التكوين ده حصل عبر ملايين السنين، بنصل لأرقام مختلفة تماماً عن الأرقام اللي نقدر نفهمها لما شفنا أن البركان ده كون الشق ده خلال 12 سنة. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده اللي هيوضح لنا المعاني اللي أنا كنت بشرحها.
1: في 18 من مايو عام 1980 انفجر جبل سانت هيلين الواقع على بعد 95 ميلاً جنوب سياتل بولاية واشنطن. أثار الانفجار زلزال مركزه أسفل الجبل قوته 5.1 بمقياس ريختر. اجتاح الانفجار الجانبي جبل سانت هيلين من ناحية الشمال بسرعة 300 ميل في الساعة، بدرجات حرارة وصلت إلى 660 درجة فهرنهايت، وبقوة 24 ميجا طن من الطاقة الحرارية. قدح الانفجار أشجاراً عمرها 100 عام مجرداً إياها من لحالها. قبل هذا الانفجار الشهير كان معظم ما ألفه العلماء هو تغيرات جيولوجية بطيئة الحركة، لكن في جبل سانت هيلين شاهد الجيولوجيون وجه الأرض يتغير بسرعة. دفنت الجبال الجليدية في مواد الانهيارات الثلجية الساخنة التي ذابت وكونت أراضي وعرة في غضون أيام. الانفجارات التي وقعت في 18 من مايو والعاشر من يونيو أنتجت طبقات رفيعة في ساعات. في العاشر من يونيو قطعت تدفقات الطمي خديدة متعرجة بلغ عمقها مئات الأقدام في طمي ورمال لينة مكتملة بأخاديد عمودية جانبية تذكر بجغرافيا الجراند كانيون، غير أنها تكونت في غضون ساعات. تدفقات الطمي على مدى العقد التالي اقتطعت داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة خلال أيام فقط. كونت الأشجار الساقطة حصيراً على وجه مياه بحيرة سبيريت، وأسقطت لحاءها في قاع البحيرة، مما نتج عنه تراكماً لخث اللحاء وصل إلى 3 أقدام في بضعة أعوام. بغرقها في قاع البحيرة أدت قطع الأشجار الطافية رأسياً إلى وجود أشجار مدفونة في عقد واحد فقط، وهي تشبه الأشجار الموجودة بالغابة الحفرية يلوستونز، وهي الأخرى مدفونة في طبقات بركانية. رغم أن انفجار جبل سانت هيلين كارثة صغيرة جدا بالمقارنة بالطوفان أو الكوارث الكبيرة التي تلته مباشرة، فهو يعطي تفسيرا أفضل لما حدث في أيام نوح من العمليات الجيولوجية البطيئة التي يشيع رؤيتها في الحاضر.
0: وده يورينا أن إحنا لو بدينا من كلمة الله الصادقة هنقدر نعرف إن فسر الأحداث اللي بنشوفها حالياً. علشان كده لازم نفهم جيولوجيا الطوفان، لأنه ده شيء مهم جداً. فالطوفان ما كانش مجرد 40 يوم مطرة، ده كان 40 يوم مطر صحيح، لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت والقشرة الأرضية تكسرت، واستمرت ترتفع المياه لمدة 150 يوم، وانخفضت المياه وابتدت تجف لمدة 150 يوم تاني، واستمر نوح في الفلك لمدة بعد كده لحد ما الرب أمره أن يخرج من الفلك مع هو وزوجته وأولاده وزوجتهم والكائنات اللي الله احتفظ بيها في الفلك من دواب الأرض وطيور السماء. ده استغرق 371 يوم، ده حسب كلمة الرب الصادقة. في المدة دي حصلت تغيرات جيولوجية ضخمة جدا، ودي اللي احنا بنشوفها في الوقت الحاضر.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل تأملاتنا في مزمور 27. عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن مزمور 27 نقدر نلاحظ فيه ثلاث حوارات. داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا أن الحق الثابت ده هو أن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار التاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار التاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12، وفي داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة لها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجه، كأنه بيدخل في تحدي مع الرب يقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني، لا تخيب يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أن أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وإنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل إيه المرة دي؟ في الحوار الأولاني أنت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل إيه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود يقول أنا ناوي أطبطب على نفسي، أشجعها على الثبات والانتظار، أشجعها على انتظار الرب، لأنه حتى لو تأنف في الاستجابة وأنه يتدخل في الظرف الحالي أنا هشجع نفسي أنها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبة وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات أو مش بتحمينا من تقلبات الحياة،

نتظلم والتحديات تواجهنا ونخاف إن إحنا نجري عليك، نجري لحضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج ايه اهم مظهر مظاهر العيد وبالاخص ليله العيد، ساعدوني ايه اكتر حاجه من معرفينا في ليله العيد؟ في الاغلب بتكون عزومه العيله وتجمع العيله كله مع بعض علشان ناكل اكله حلوه مع بعض ونحتفل بالعيد. انا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريده، عندي من 10 توينز، لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوه العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، بيبقى متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي. الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك. أنا مش عايز أجوعكم دلوقتي، خلاص قربنا. لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومرتا موضبة، طب مرتا عارفين دايما مرتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بلعازر اللي قام من الأموات، وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي التمن وكسرت الطيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها انها تقدم كل حبها. رب يسوع قال انها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك ليست حاجات عايز اعمل ايه السنة دي. غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعب رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده. غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت توبي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجه، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجه، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش المطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل اللي ربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليك ونرفع قلوبنا

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هيختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله. فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. إرمية 31:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15، هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل بذل. محبة مش بالكلام لكن بالفعل بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا.

وده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة عايزنا نحبه نفس الحب ده، أحبنا محبة غير مشروطة عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله، افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك، لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

في ميخا 7 الكتاب بيقول كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب، بنعليك لأنك إله خلاصنا، لأن رب فيك كل يا رب رجاء وأمل. يا رب أشكرك لأنه إذا سقطت أقوم لأنك نور لي. يا رب أشكرك جدا لأنك في حياتي. بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب اللي بتسند وقت يا رب ما يبقى فيه تحديات، أنت يا رب اللي بتشبع يا رب. يا رب ادينا أن احنا نرفع عينينا عليك ونقول كده مع الكاتب: أنني أراقب الرب. وكأنه في نقطة كده بتحول سير الزمن وبتغير كده أيامنا، هي أني قررت أبص عليك يا رب، قررت أن أنا أرفع عيني عليك وحدك. ولكنني أراقب الرب وأصبر لإله خلاصي. يا رب ادينا ننتظرك، ادينا يا رب أن احنا نستناك كل يوم في حياتنا، ادينا يا رب أن احنا فعلا فعلا يا رب نتمسك بيك أنت. ونقول كده: لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم. يا رب بنقع كتير، حياتنا مليانة تحديات، لكن يا رب بنتمسك بيك أنت. إذا سقطت أقوم، وإذا جلست في الظلمة فرب نور لي. أشكرك لأنك نور لي. أشكرك يا رب لأنه ينفع أجري عليك واستخبى فيك، ينفع رب أجد راحة لنفسي عندك، ينفع يا رب أرمي أثقالي عليك. أنت قلت كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أشكرك لأنه فيك ملجأ، أنت برج حصين يا رب، بينفع نستخبى فيك، نجري عليك أنت. يا رب خلي قلوبنا كده تعرف تميز صوتك، ودنا تعرف تميز صوتك، نعرف كده زمن افتقدنا وسط رب زحمة كتير وجري كتير قوي في الحياة، لكن نعرف يا رب لما بتخبط على القلب يا رب مش هنقسي قلوبنا، لكن هنفتح ليك، هنرحب بيك، نستمتع بالعشرة معاك، فنكتفي بيك يا رب، فنتملي من جمالك، فنعرف نقولك مفيش زيك.

يا رب أشكرك، بشكرك جدا يا رب، لأنه عندك راحتي، لأنه رب كده الكتاب بيقول ويكون على اسمه رجاء الأمم. أشكرك لأنه في اسمك رب في رجاء، في خلاص، في أمل، في يا رب كده اسم أجري عليه وأتمنى، لأنه اسمك برج حصين. أشكرك يا رب جدا. في ميخا 7 بيكمل بيقول كده من عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. مفيش زيك يا رب، أشكرك من أجل أنك بتصر يا رب الرأفة، بتصر أن احنا يا رب كده نيجي عند رجليك ونطرح أثامنا، بنعلن احتياجنا ليك يا رب. كتير كده بنجري الناحية التانية، بنبعد عنك، لكن يا رب مفيش أحلى من حضنك يا رب. أشكرك لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب، وده وعدك يا رب. جاي يا رب كده بقولك محتاجاك جدا، وإن كان في قلبي خطية يا رب رعاها كتير، أنت بتخلص، أنت عندك يا رب خلاص وفدا كثير. أنا بطلب مجدك.

يا رب ليك كل سجودنا، ليك كل عبادتنا. يا رب إذا كان عندي حاجة أقدمها لك فهي قلبي، هي سجودي ليك. لأنه نفسي تعلقت بك، يمينك تعضدني.

يا رب كده جايين نقدم نفوسنا ليك يا رب ذبيحة، مش عشان أي حاجة رب إحنا عملناها ولا هنعملها حلوة، لكن يا رب لأنه أنت دفعت ثمن غالي قوي يا رب، جايين كده بنقدم كل ما فينا يا رب، وبنتوب يا رب عن كل مرة نسينا الوعد يا رب، ونسينا إنه كل مرة بنجري عليك يا رب أنت بتقبل بإيدين مفتوحة، كل مرة يا رب بنعترف إن إحنا ضعاف أنت بترفع وتقيم يا رب،

أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. في الصباح أو في المساء نحتاج إلى هدوء، فنجان شاي، نسكافيه، موسيقى هادئة، ندندن في ترنيمة قديمة محبوبة، تفكير في أي شيء جميل هادئ. وبكل أسف كل محطات الأخبار مظاهرات، حروب، صراع، تهديد، حتى المباريات في بعض الأحيان فيها الكثير من الصراع. صديقي وأخي القس مكرم نجيب كتب مرة يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وأتى الجواب: وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا إني أنا معك، وجهي يسير معك. الشيوخ يتذكرون أيام زمان، والشباب يسأل عن الغد، عن المشكلة. وفي هذه الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن الرجاء. عن الرجاء، هل عندك رجاء؟ وما هو الرجاء؟ هل الرجاء يختلف عن الأمل؟ نعم، الأمل قد يتحقق، ولكن الرجاء في الحياة المسيحية مرتبط بالإيمان في الرب. الرجاء مرتبط بالإيمان في الرب، فمهما كان الواقع نستطيع أن نقول مع المرنم ناصف صبحي: مستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. ترى ما هو الرجاء بالنسبة لك؟ ما هو الشيء الذي ترجوه؟ المشروع الكبير، الأمل الكبير، الرجاء الضخم الذي تنتظره؟ قبل أن أتركك مع خيالك أو مع رجاء المستقبل الذي تنتظره، أود أن أترك لك آية هذا اليوم. الآية من سفر المزامير، من مزمور 62 الآية 5. تقول الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. ردد من فضلك الآية معي مرة أخرى: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أكرر الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. فكر، ما هو الرجاء الذي تحيا لأجله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن الرجاء. عن الرجاء، ولي في قصة هوشع ابن بئيري في سفر هوشع في العهد القديم. قصة هوشع ابن بئيري، طلب منه الرب أن يذهب ويتزوج جومر بنت دبلايم. الأمر كان في غاية الغرابة. قال له الرب: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. أمر غير طبيعي، ربما لأن الأرض كلها قد ابتعدت عن الرب، وكأن الرب يقول له: يا هوشع لم تجد امرأة تليق بالخدمة، تليق باسمك كنبي عليها، لذلك اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، أو ربما زنت بعد أن تزوجت. وهذا ما حدث. على أي حال، ولدت له ولدين وبنت. غمرها هوشع بمحبته وعطاياه وكرمه وجوده وحمايته، لكن هذه المرأة جومر بنت دبلايم أخذت خيره وعبدت غيره. ماذا فعل هوشع؟ هوشع ابن بئير النبي الذي أمره الرب وقال له: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ماذا فعل هوشع؟ يقول الكتاب أنه قال: هأنذا أسيج الطريق حولها حتى لا تجد طريقها لعشاقها فترجع إلي. هوشع سيج حول امرأته، لم ينفع هذا، لذا قرر: سآخذ قمحي ومسطاري وصوفي الذي أخذته مني، أخذت خيري مني، وأنا سآخذ هذا الخير مرة أخرى حتى ترجع وتعود إليها. سأحرمها من كل أوقات ومناسبات أفراحها، سوف أخرب كل ما حصلت عليه من محبيها الذين عشقتهم والذين خانتني معهم. سوف أعاقبها على أيام انحرافها. سؤال: هل فعل هوشع هذا انتقاما؟ كلا، إن هوشع فعل هذا لكي ترجع هذه الزوجة التي أحبها إليه مرة أخرى. فأين الرجاء؟ هذه الدقائق قلت أنها تتحدث عن الرجاء. أين الرجاء في كل ما ذكرنا؟ دي الحكاية ضلمة خالص. أين الرجاء؟ هنا يأتي الرجاء في الأصحاح الثاني من سفر هوشع. يقول: ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية. ها أنا ذا أتملقها، أتحدث إليها بجميل العبارات عن جمالها وذكائها وكلامها وعواطفها واختباراتها القديمة معي، وأذهب بها إلى البرية منفردين دون تشويش، بعيدا عن كل مصدر للتجربة. ثم يقول الآتي: وأعطيها وادي عخور بابا للرجاء. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. كلمة عخور قريبة جدا من كلمة عكور وعكارة. أعطيها الوادي الذي رجم فيه عخان ابن كرمي بالحجارة وأصبح مصدر تكدير. أعطيها وادي عخور، وادي الخيانة، وادي التكدير. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. والرب قادر أن يغير وادي العكارة، وادي الخيانة، وادي البعد عنه، وأن يمنحك إن أتيت إليه ليعطيك بابا للرجاء. ويقول أخيرا: تغني كأيام صباها، أيام الحب الأول الذي جمعنا أنا وهي. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء.

تقول الآية التي حفظناها منذ قليل: إنما لله انتظري يا نفسي لأن من قبله رجائي. هل خنت الرب؟ هل أخذت خيره وعبدت غيره؟ الرب ربما يضيق عليك لكي ترجع، لكي يعيد إليك الاختبارات القديمة الرائعة العظيمة، فتغني كأيام صباك المحبة الأولى التي تركتها. فهل تفعل هذا هنا والآن؟

0: التطبيق والتحدي. نتحدث عن باب الرجاء، نتحدث عن الرجاء، فما هو التطبيق؟ الله يناديك أن ترجع إليه بطرق كثيرة. الله يسمح بالضيق لكي تعود. الله يقدم لك الرجاء بدل العخور، بدل الخيانة، بدل العكارة. هل تقول للرب في هذه الفرصة: أقوم وأرجع وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحدي أجراك. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء. الإنسان كائن غريب فعلا، لكن الله رب عجيب حقا. الإنسان يأخذ خير الله ويعبد سواه، لكن الراعي المحب يبحث عنه بحثا ويرعاه. الإنسان يتنكر وينسب الفضل لنفسه، لكن الآب السماوي يصونه كحدقة عينيه. الحيوان غالبا يحفظ العشرة، أما الإنسان فكثيرا ما يخون الأمانة. لكن الله مع كل هذا وأكثر يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. لذا بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. نعم، لله انتظر يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أتركك مع بسمة الله وهمسة الروح القدس في بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 138 لداود.
3: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلّى.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة إن في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة إني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا آخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة إن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك. إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي. ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي. احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعدد 37 من الترجمة المشتركة بيقولها كده: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. عدد 38: وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي: أنا عايز أقول لكم ما تخافوش في أي أحداث أو ظروف، مهما كانت الأمور صعبة ما تخافوش. ليكم نصرة، ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم. وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح. يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامة المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وإنتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف إن كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الأمور دي ده هيساعدكم تقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وإنتم تستقبلوها يكسركم بيها، وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي زي اللي كتبوا الحق ما كانت حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن النفس وشعور بعدم الأهمية وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه وإنه هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتوا صدقتوها وقبلتوها. وانا عايز اشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام ابليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا ايمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي احداث او ظروف او ضغوط تهز الاساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبدا، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السيلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقت تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعت إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبادك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

احنا وكلمتنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك تنتظرك احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن دورين من أدوار الأم. أول دور هو العلاقات والتواصل. يعني إيه؟ الأسرة هي أول مكان بيدي للطفل قبول وبيديله انتماء، يبقى منتمي للأسرة دي، عارف إن أنا محبوب من الناس دول، هم دول عيلتي. فالأم هي مسؤولة إن هي تعمل العلاقات العامة في العيلة. هي مثلا من دورها انها تعمل علاقات اجتماعيه لاسرتها، تشوف مثلا عائله شبههم يتصاحبوا مع بعض ويكونوا بيقووا روابط علاقتهم مع بعض. هي زي قدوه لاولادها لما يشوفوها بتعمل كده، خصوصا مثلا لما بتحافظ على الروابط العائليه، الاهل الدايره الاكبر من دايره العيله اللي هي الصغيره. فده كله الاولاد بيشوفوه، بيبقوا عايزين يتعلموا كمان منه. كمان الأم مسؤولة إن هي تراقب السلوك الاجتماعي، يعني تشوف الأطفال بتوعهم هل هم مع بعض منتمين لمجموعة، هل هم لوحدهم منعزلين ومنفصلين. تراقب أولادها كمان لو هم في وقت من الأوقات ابتدوا يبقوا منعزلين أو منغلقين على نفسهم، تعرف إنه في حاجة هنا مش مظبوطة، تحاول تقرب تشوف إيه الموضوع. ده من أدوار الأم برضو، ومن أدوارها إنها كمان تدعم التفاعل الاجتماعي لأولادها بأنشطة، بزيارات، ممكن بلاي ديتس زي ما بنقول، اللي هي مواعيد للعب. فدي حاجات من الحاجات المهمة للأولاد كمان محتاجين إن هم يشوفوها. والدور التاني الأم إنه هي مدبرة البيت. يعني إيه مدبرة البيت؟ البيت ده موجود لكل فرد في العيلة، يعني للأطفال الصغيرين هو موجود عشان يلعبوا ويتبسطوا. معلش أنا عارفة هيكركبوا وهيعملوا لخبطة في البيت، ممكن نتكلم معهم ونعلمهم بعد كده إزاي نزبط مع بعض الكركبة دي ننظفها، بس برضو ندي لهم فرصة إن هم يلعبوا براحتهم، لأن ده في الآخر بيتهم، ده مكان الراحة بتاعهم، مكان الهدوء، أو مكان اللي هم بيشوفوا فيه إن هم محبوبين ومقبولين ومنه بيطلعوا على العالم الخارجي. البيت ده برضو للطفل مولود فيه من زمان، فهو ده مكان الأمان بالنسبة له، المكان اللي بيحس بيه إن هو مطمن إن أنا موجود في البيت ده. وفي نفس الوقت برضو للمراهق أو المراهقة بيكون البيت ده هو المكان اللي أنا أقدر فيه أكون زي ما أنا مش محتاج أكون شخص تاني، هكون أنا عادي بطبيعتي وقاعد براحتي في بيتي. وكمان البيت ده مش بس للأولاد، وكمان للزوج والزوجة بعد يوم طويل وبيبقى مجهود طويل عليهم، بيبقوا بيتا محتاج يكون مشتاقين ان هم يروحوا يقعدوا فيه، مش عايزين يرجعوا له عشان هيرجعوا يلاقوا مشاكل ويلاقوا حاجات كتيرة مزعجة، لا هم مشتاقين يروحوا يرجعوا، لانه البيت ده تاني هو بيت راحة وبيت هدوء.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. عشان كده في الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له اسمع صراخي، هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حيرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حيرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي، تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما اللي بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلن لينا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا أشارككم ببعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في رومية 1 يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمادية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأن الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لينا بفكرتين. الأولى، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. رقم ثلاثة، روح القدس، شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين، يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله. هو روح الله، بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود، وإن هو صالح، وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها. بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. إرمية 10:18 يقول كده، وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم خمسة، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك، الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

داود النبي بعد ما عمل وقع وقعة قوية جدا، وكانت عارفين زي ما يقول كده وصمة عار في تاريخه، عمل غلطة كبيرة قوي، والغلطة دي أثرت عليه وعلى عيلته. الجميل في داود انه ما انكرش الوقعة اللي هو وقعها، لكن الجميل في داود انه راح واعترف للرب بخطيته، وكتب لنا مزمور من اروع المزامير اللي بنصليها. عارفين ليه؟ علشان في اوقات ببقى واقع في وقعة ومش عارف اجي اصلي واقول ايه، مش عارف اروح له ازاي، مكسوف وما برضو ما يصحش اللي انا عملته ده، واحد في مكانتي، واحد في سني، ما هو ما ينفعش، واحد نبي، واحد ملك، قائد عظيم، فبغلطتي أنا دي وبوقعتي دي داود عرف يقول الكلام اللي أنا ما بعرفش أقوله واللي مش عارف أقوله، فراح مصلي صلوة قوية جدا في مزمور 51 وهو بيقول الكلمات دي: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني. اسمع بقى الكلام الجميل ده اللي هصليه معاك وهصليه مع داود: لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. أنت كويس يا رب لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، ها أنا ذا بالإسم بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، استر وجهك عن خطايا وامحي كل أثامي. صلي معايا الصلوة اللي جاية دي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، رد لي بهجة خلاصك. أنا مش عايز أقع في الحتة بتاعت السجن بتاع أنت وحش، أنت ما ينفعش، أنت ما تقدرش تروح له تاني، لا ملكش وش تروح له. داود هنا بيصلي الصلوة دي وبيصليها معايا وبيصليها معاك ومعاكي: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني. يلا صلي معايا الصلوة اللي جاية دي وإحنا بنقول له: بعترف قدامك يا يسوع المسيح إني ما استحقش دماء الذبيح، لكن أنا جاي بتوبة النهاردة يا رب، جاي بتوبة النهاردة يا رب. لو بتبتدي يومك معانا النهاردة صليها، ولو بتنهي يومك بالترنيمة دي اقعد قدام الرب وصلي معايا واعترف، بس اعتراف بثقة ويقين انه هيقبلني وهيغفر لي خطيئتي وهيطهرني من كل إثم.

أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. في الصباح أو في المساء نحتاج إلى هدوء، فنجان شاي، نسكافيه، موسيقى هادئة، ندندن في ترنيمة قديمة محبوبة، تفكير في أي شيء جميل هادئ. وبكل أسف كل محطات الأخبار مظاهرات، حروب، صراع، تهديد، حتى المباريات في بعض الأحيان فيها الكثير من الصراع. صديقي وأخي القس مكرم نجيب كتب مرة يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وأتى الجواب: وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا إني أنا معك، وجهي يسير معك. الشيوخ يتذكرون أيام زمان، والشباب يسأل عن الغد، عن المشكلة. وفي هذه الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن الرجاء، عن الرجاء. هل عندك رجاء؟ وما هو الرجاء؟ هل الرجاء يختلف عن الأمل؟ نعم، الأمل قد يتحقق، ولكن الرجاء في الحياة المسيحية مرتبط بالإيمان في الرب. الرجاء مرتبط بالإيمان في الرب، فمهما كان الواقع نستطيع أن نقول مع المرنم ناصف صبحي: مستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي. ترى ما هو الرجاء بالنسبة لك؟ ما هو الشيء الذي ترجوه؟ المشروع الكبير، الأمل الكبير، الرجاء الضخم الذي تنتظره؟ قبل أن أتركك مع خيالك أو مع رجاء المستقبل الذي تنتظره، أود أن أترك لك آية هذا اليوم. الآية من سفر المزامير، من مزمور 62 الآية 5. تقول الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. ردد من فضلك الآية معي مرة أخرى: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أكرر الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. فكر، ما هو الرجاء الذي تحيا لأجله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

زنا، أمر غير طبيعي، ربما لأن الأرض كلها قد ابتعدت عن الرب، وكأن الرب يقول له شعياهوشع: لم تجد امرأة تليق بالخدمة، تليق باسمك كنبي عليها، لذلك اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، أو ربما زنت بعد أن تزوجت. وهذا ما حدث. على أي حال، ولدت له ولدين وبنت. غمرها هوشع بمحبته وعطاياه وكرمه وجوده وحمايته، لكن هذه المرأة جومر بنت دبلايم أخذت خيره وعبدت غيره. ماذا فعل هوشع؟ هوشع ابن بئير النبي الذي أمره الرب وقال له: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ماذا فعل هوشع؟ يقول الكتاب أنه قال: هأنذا أسيج الطريق حولها حتى لا تجد طريقها لعشاقها فترجع إلي. هوشع سيج حول امرأته، لم ينفع هذا، لذا قرر: سآخذ قمحي ومسطاري وصوفي الذي أخذته مني، أخذت خيري مني، وأنا سآخذ هذا الخير مرة أخرى حتى ترجع وتعود إليها. سأحرمها من كل أوقات ومناسبات أفراحها، سوف أخرب كل ما حصلت عليه من محبيها الذين عشقتهم والذين خانتني معهم، سوف أعاقبها على أيام انحرافها. سؤال: هل فعل هوشع هذا انتقاما؟ كلا، إن هوشع فعل هذا لكي ترجع هذه الزوجة التي أحبها إليه مرة أخرى. فأين الرجاء؟ هذه الدقائق قلت أنها تتحدث عن الرجاء، أين الرجاء في كل ما ذكرنا؟ دي الحكاية ضلمة خالص، أين الرجاء؟ هنا يأتي الرجاء في الأصحاح الثاني من سفر هوشع. يقول: ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية. ها أنا ذا أتملقها، أتحدث إليها بجميل العبارات عن جمالها وذكائها وكلامها وعواطفها واختباراتها القديمة معي، وأذهب بها إلى البرية منفردين دون تشويش، بعيدا عن كل مصدر للتجربة. ثم يقول الآتي: وأعطيها وادي عخور بابا للرجاء. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. كلمة عخور قريبة جدا من كلمة عكور وعكارة. أعطيها الوادي الذي رجم فيه عخان ابن كرمي بالحجارة وأصبح مصدر تكدير. أعطيها وادي عخور، وادي الخيانة، وادي التكدير. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. والرب قادر أن يغير وادي العكارة، وادي الخيانة، وادي البعد عنه، وأن يمنحك إن أتيت إليه ليعطيك بابا للرجاء. ويقول أخيرا: تغني كأيام صباها، أيام الحب الأول الذي جمعنا أنا وهي. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. تقول الآية التي حفظناها منذ قليل: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. هل خنت الرب؟ هل أخذت خيره وعبدت غيره؟ الرب ربما يضيق عليك لكي ترجع، لكي يعيد إليك الاختبارات القديمة الرائعة العظيمة، فتغني كأيام صباك المحبة الأولى التي تركتها. فهل تفعل هذا هنا والآن؟

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: التطبيق والتحدي. نتحدث عن باب الرجاء، نتحدث عن الرجاء، فما هو التطبيق؟ الله يناديك أن ترجع إليه بطرق كثيرة. الله يسمح بالضيق لكي تعود. الله يقدم لك الرجاء بدل العخور، بدل الخيانة، بدل العكارة. هل تقول للرب في هذه الفرصة: أقوم وأرجع وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحدي أجراك. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء. الإنسان كائن غريب فعلا، لكن الله رب عجيب حقا. الإنسان يأخذ خير الله ويعبد سواه، لكن الراعي المحب يبحث عنه بحثا ويرعاه. الإنسان يتنكر وينسب الفضل لنفسه، لكن الآب السماوي يصونه كحدقة عينيه. الحيوان غالبا يحفظ العشرة، أما الإنسان فكثيرا ما يخون الأمانة. لكن الله مع كل هذا وأكثر يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. لذا بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. نعم، لله انتظر يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أتركك مع بسمة الله وهمسة الروح القدس في بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 102، صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله.
3: يا رب استمع صلاتي، وليدخل إليك صراخي، لا تحجب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا، لأن أيامي قد فنيت في دخان، وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي، حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، أشبهت قوق البرية، صرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح. اليوم كله عيرني أعدائي، الحنقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزكت شرابي بدموع بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني، أيامي كظل مائل وأنا مثل العشب يبست. أما أنت يا رب فإلى الدهر جالس، وذكرك إلى دور فدور، أنت تقوم وترحم صهيون، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد، لأن عبيدك قد سروا بحجارتها وحنوا إلى ترابها، فتخشى الأمم اسم الرب وكل ملوك الأرض مجدك. إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده، التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. يكتب هذا للدور الآخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه. الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. ضعف في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي. إلى دهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. أبناء عبيدك يسكنون، وذريتهم تثبت أمامك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقوله الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لأني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبداً، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش

كوت، وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

كان في رجل أعمال أمريكي كل يوم يروح شركته، وفي وقت الغداء يروح يتغدى في مطعم جنب شركته، ودايما يشرب ويسكي مع الغداء. في يوم من الأيام ابنه الصغير أصر يروح معاه الشركة، ولما جت ساعة الغداء خد وراح المطعم. وهو في المطعم جه الموظف بتاع المطعم واللي هيجيب له الأكل، راح قال له تتغدى إيه يا فندم؟ كذا. طيب ابنك الغالي يتغدى ايه؟ كذا. الراجل عارف المشروب بتاعه فما بيسألش على المشروب، فبيسأل ابنه حبيبي تشرب ايه؟ الولد بكل تلقائية قال له انا هشرب زي بابا. الولد ما بيعرفش بابا هيشرب ايه. الاب اول ما سمع الجملة دي اترعب، وبسرعة قال للجرسون قال له هات لنا 2 مانجا. ومن اليوم ده الاب قرر انه هيبطل تماما يشرب ويسكي. اللي عايز اطلع بيه من القصة دي ان ولادنا هيطلعوا مش زي ما احنا عايزين، زي ما احنا عايشين. هيشوفونا وهيعملوا زينا. من قلبي بترجى كل الاباء والامهات اللي بيشوفوني، ارجوك خلي ولادك يشوفوك بتصوم، يشوفوك بتصلي، يشوفوك بتخدم الفقراء، بتهتم بالغلابة والمساكين. كل ده هينطبع جواهم وهيعيشوه. من قلبي بتمنى لكم واتمنى لولادكم كل نجاح وكل تقدم.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلاً بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايماً نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة، لا للأذى الجسدي، يعني لأ للضرب والقرص وشدة الودن الخفيفة وشدة الإيد، لأنه ده أذى كبير قوي للولاد. لا للإهانة، ما بقاش عارفة نقطة ضعف معينة عند حد من ولادي واتك عليها أو أقولها في وسط الناس، دي حاجة برضو بتأذيهم جدا. لا للوصم، أنا حطيت وصم ليبل على حد من الولاد، أنت دايما متوه، أنت كسلان، الحاجات دي بتأثر فيهم وبيبتدوا يشوفوا نفسهم من خلال الوصم ده. لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه، لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جدا، بخوف، ده مش أسلوب تربية سليم أبدا. لا للتريقة والاستخفاف، أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جداً لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد، محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة، أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جداً، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض، المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة، اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جداً اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جداً في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي، نستعمل كلمات إيجابية، بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا، بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيراً برجع تاني أفكرنا إنه كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

0: في حديثنا عن طبقات الجبال هنتفرج دلوقتي مع بعض على فيديو بيورينا تكوين الأخدود العظيم أو الجراند كانيون، وهنتفرج ونشوف إن إزاي التفسير اللي ممكن نفسره لهذا الأخدود العظيم اللي تكون نتيجة طوفان نوح مش نتيجة العمليات والترسوبات اللي بنشوفها في الوقت الحالي. تعالوا بينا نتفرج على فيديو الجراند كانيون.
1: إن سطح الأرض به نبات من الأخاديد العميقة مقطوعة على شكل صخور صلبة، لكن كيف تكونت؟ هل كان ذلك عن طريق كمية صغيرة من المياه على مدى طويل من الوقت؟ أم كان مدى قصير من الوقت وكمية كبيرة من المياه؟ ليس من المعتاد أن تقطع الأنهار الحديثة إلى داخل الصخور الصلبة، لذا ليس بإمكان تعريات الأنهار الموجودة اليوم أن تفسر الأخاديد الصخرية، لكن الطوفان المذكور في الكتاب المقدس يقدم تفسيرا ممكنا لوجود هذه الأخاديد. في الطين اللين أو في الرمل الموجود في الساحة الخلفية ببيتك تستطيع أن ترى قوة الأمطار الشديدة على نطاق أصغر، فعاصفة ممطرة بإمكانها أن تخلق أخاديد صغيرة في دقائق قليلة. رغم صغر هذه الأخاديد المقطوعة داخل الطين فإنها تشترك مع أخاديد العالم العظيمة في الكثير من الخصائص. على نطاق أوسع نلاحظ أن تدفقات الطين تنتج هي أيضا هذه الملامح. فعلى جبل سانت هيلين استطاعت تدفقات الطين الساقطة أعلى الجبل أن تشكل أخدودا من الرواسب الناعمة في غضون يوم واحد بلغ عمقه 100 قدم. حدث الأمر نفسه في صخر صلب، فسلسلة من تدفقات الطين شكلت أخدود ستيب على الوجه الأمامي من جبل سانت هيلين قاطعا داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة في غضون بضعة سنوات. نلاحظ كيف تقطع الأخاديد إلى صخور اليوم، لكن هذا يحدث فقط عن طريق عمليات كارثية. تخيل مدى سهولة قطع أخاديد هائلة أثناء طوفان نوح وما بعده، فمياه متدفقة مع تدفقات الطين متبوعة بأمطار غزيرة قد خلقت الظروف المناسبة لتكوين أخاديد العالم الضخمة. كان الأمر أكثر سهولة حينما لم تكن رواسب هذا الطوفان تصلبت بالكامل بعد. إن الجراند كانيون هو مثال جيد نرى فيه دليلا على عمل قوى كارثية، فالمنبع هو دليل على وجود بحيرات ضخمة، ولم تكن هذه البحيرات لتتكون لو أن الأخدود كان مفتوحا بالفعل أسفلها. ولكن إذا كانت هذه البحيرات قد تكونت من الأمطار بعد طوفان نوح، وإذا كان ضغط هذه المياه قد اخترق الرواسب الناشئة حديثا ونحتها، فإننا كنا نتوقع أن نجد رواسب متدفقة في اتجاه مجرى النهر. هذا بالتحديد ما نجده أسفل الجراند كانيون، وهي أدلة على الكثير من المياه تقطع خلال وقت قصير.
0: قد كده شايفين أن طوفان نوح ممكن يفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في الوقت الحاضر، والطوفان ده بيورينا إزاي الكانيونز دي أو الأخدود العظيم تكون وإزاي النهر بيجري فيه. فالنهر مش هو اللي شق الجبل، الجبل تكون أثناء الطوفان بطريقة سريعة مش محتاجة لملايين السنين، والنهر ابتدى يجري في خلال هذا الوقت علشان يعمل نهر الكولورادو في الجراند كانيون أو الأخدود العظيم في أمريكا. شوفوا قد إيه لما تكون نقطة البداية بتاعتنا صح نصل للاستنتاج المنطقي السليم بناء على العلم اللي احنا بنشوفه وبندرسه ونقدر نختبره ونقدر نؤكده في المعامل. وده الحقيقة اللي عايزين نعمله، ان احنا نغير طريقة تفكيرنا بحيث تبدأ من كلمة الله الصادقة. وزي ما قلنا قبل كده انه كلمة الله ما هياش مرجع علمي، ما هياش تكست بوك علمي، وبنشكر الله لانها مش كده، لان المرجع العلمي بيتغير كل 5-6 سنين، لكن كلمة الله ثابتة، وما يذكره الله عن تاريخ العالم فهو صحيح، ومن خلاله نقدر نفسر الظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في وقتنا الحالي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف إن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حباب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما انت قلته، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ ليه في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجيني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد 6 نلقى في تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد 7: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد 9: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقولك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك. وانت بالنسبة لنا يا رب انت راعينا إلى الأبد، انت اللي ترعانا، انت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة. وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف، في الأزمة قبل الراحة، هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير الكفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود. الله الله الله،

0: وإحنا مكملين في رحلة يوسف أو في الرحلة مع يوسف. طلع من السجن يوسف، كان بمشيئة من الرب، وأول ما طلع وفسر الأحلام، أنا عارف إن معظمنا عارف قصة يوسف، وأول ما طلع وفسر الأحلام لفرعون، قال لفرعون كده، يقول كده في تكوين، سفر التكوين صح 41 وعدد 33، يقول يوسف بيقول لفرعون: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنة الجيدة والقادمة. وبيحكي ليوسف لفرعون يعمل إيه. ففرعون عدد 37: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، يعني كل الناس اللي واقفة وفرعون. الله، إيه الجمال ده، إيه الكلام الحلو ده. اسمع بقى الشهادة لما تيجي، اسمع بقى الشهادة لما تيجي من الغريب، اسمع بقى الشهادة الحلوة لما الناس يرون وينظرون فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده مش يعقوب، ده مش الأسباط، ده فرعون ملك وثني بيقول الكلام ده. هل نجد مثل هذا، ويتكلم عن يوسف، رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الجمال، مش انت اللي شاطر يا يوسف. بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصيرا وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. شهادة فرعون عن يوسف إن الله هو اللي أعلمك، الله هو اللي عرفك، الله هو اللي أبصر، الله هو اللي قالك. يا سلام، يا سلام، يا سلام على التكريم لما يجي من الغريب، لما التكريم يجي. وعايز أقول النهاردة لكل واحد بيشتغل بالأمانة في شغله، عايز أقول لكل واحدة حاسة بالظلم وهي في شغلها، خليكي زي يوسف، ارعي الأمانة، امشي بالأمانة، وفي وقته المظبوط، وفي وقته المظبوط، لأن زي الترنيمة اللي جاية ما بتقول: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في وقته المظبوط هيرفع شأنك، هيعليكي، هيرفع راسك، هيخلي الشهادة تيجي من الغريب، حتى لو كان رئيسك في العمل، رئيسك في الشغل. لكن امشي بالأمانة، وامشي زي ما كان يوسف ماشي.
1: بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول.
0: قول معايا الكلام ده كمان مرة:
1: بالحكمة انت وحدك

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. انتظارا انتظرت الإله، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأتي، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. الكلام ده ليك النهاردة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون زي ما كان بيتقال عن يوسف، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. وإحنا بنختم وقتنا وفترتنا بنقول لك يا رب شكرا، بنقول لك يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. بنسبحك، بنمجدك، بنكرمك في حياتنا، فالناس يشوفونا، مش يسمعوا تسبيحاتنا، مش يسمعوا كلماتنا، لكن يشوفونا إحنا التسبيحة، يشوفونا إحنا الترنيمة، يشوفونا إحنا فيعظموك، يشوفونا إحنا. أنتم رسالة الله المقروءة لجميع الناس. بصلي بركة لشعبك في كل مكان يا رب. أي حد بيسمعنا دلوقتي قادر أنك تخرجه من ظروفه الصعبة وتمشيه على مرتفعاته، قادر تخرجه من ظروفه اللي متعنده وتجعل قدميه كالأيائل وتخليه يفرح ويبتهج بالرب، بإله خلاصه. بارك لشعبك باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من بسمة الصباح وهمسة المساء. في الصباح أو في المساء نحتاج إلى هدوء، فنجان شاي، نسكافيه، موسيقى هادئة، ندندن في ترنيمة قديمة محبوبة، تفكير في أي شيء جميل هادئ. وبكل أسف كل محطات الأخبار مظاهرات، حروب، صراع، تهديد، حتى المباريات في بعض الأحيان فيها الكثير من الصراع. صديقي وأخي القس مكرم نجيب كتب مرة يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وأتى الجواب: وجهي يسير فأريحك، تشددا تشجعا إني أنا معك، وجهي يسير معك. الشيوخ يتذكرون أيام زمان، والشباب يسأل عن الغد، عن المشكلة. وفي هذه الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث عن الرجاء، عن الرجاء. هل عندك رجاء؟ وما هو الرجاء؟ هل الرجاء يختلف عن الأمل؟ نعم، الأمل قد يتحقق، ولكن الرجاء في الحياة المسيحية مرتبط بالإيمان في الرب. الرجاء مرتبط بالإيمان في الرب، فمهما كان الواقع نستطيع أن نقول مع المرنم ناصف صبحي: مستقبلي في يدك، مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك، ففيك ثقتي. ترى ما هو الرجاء بالنسبة لك؟ ما هو الشيء الذي ترجوه؟ المشروع الكبير، الأمل الكبير، الرجاء الضخم الذي تنتظره؟ قبل أن أتركك مع خيالك أو مع رجاء المستقبل الذي تنتظره، أود أن أترك لك آية هذا اليوم. الآية من سفر المزامير، من مزمور 62 الآية 5. تقول الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. ردد من فضلك الآية معي مرة أخرى: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أكرر الآية: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. مزمور 62 الآية 5. فكر، ما هو الرجاء الذي تحيا لأجله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث في هذه الدقائق القليلة القادمة عن الرجاء، عن الرجاء. ولي في قصة هوشع ابن بئيري في سفر هوشع في العهد القديم. قصة هوشع ابن بئيري، طلب منه الرب أن يذهب ويتزوج جومر بنت دبلايم. الأمر كان في غاية الغرابة. قال له الرب: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. أمر غير طبيعي، ربما لأن الأرض كلها قد ابتعدت عن الرب، وكأن الرب يقول له: يا هوشع، لم تجد امرأة تليق بالخدمة، تليق باسمك كنبي عليها، لذلك اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، أو ربما زنت بعد أن تزوجت. وهذا ما حدث. على أي حال، ولدت له ولدين وبنت. غمرها هوشع بمحبته وعطاياه وكرمه وجوده وحمايته، لكن هذه المرأة جومر بنت دبلايم أخذت خيره وعبدت غيره. ماذا فعل هوشع؟ هوشع ابن بئير النبي الذي أمره الرب وقال له: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ماذا فعل هوشع؟ يقول الكتاب أنه قال: هأنذا أسيج الطريق حولها حتى لا تجد طريقها لعشاقها فترجع إلي. هوشع سيج حول امرأته، لم ينفع هذا، لذا قرر: سآخذ قمحي ومسطاري وصوفي الذي أخذته مني، أخذت خيري مني، وأنا سآخذ هذا الخير مرة أخرى حتى ترجع وتعود إليها. سأحرمها من كل أوقات ومناسبات أفراحها، سوف أخرب كل ما حصلت عليه من محبيها الذين عشقتهم والذين خانتني معهم، سوف أعاقبها على أيام انحرافها. سؤال: هل فعل هوشع هذا انتقاما؟ كلا، إن هوشع فعل هذا لكي ترجع هذه الزوجة التي أحبها إليه مرة أخرى. فأين الرجاء؟ هذه الدقائق قلت أنها تتحدث عن الرجاء، أين الرجاء في كل ما ذكرنا؟ دي الحكاية ضلمة خالص، أين الرجاء؟ هنا يأتي الرجاء في الأصحاح الثاني من سفر هوشع. يقول: ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية. ها أنا ذا أتملقها، أتحدث إليها بجميل العبارات عن جمالها وذكائها وكلامها وعواطفها واختباراتها القديمة معي، وأذهب بها إلى البرية منفردين دون تشويش، بعيدا عن كل مصدر للتجربة. ثم يقول الآتي: وأعطيها واد عاخور بابا للرجاء. أعطيها واد عاخور بابا للرجاء. كلمة عاخور قريبة جدا من كلمة عكور وعكارة. أعطيها الوادي الذي رجم فيه عخان بن كرمي بالحجارة وأصبح مصدر تكدير. أعطيها وادي عخور، وادي الخيانة، وادي التكدير. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. والرب قادر أن يغير وادي العكارة، وادي الخيانة، وادي البعد عنه، وأن يمنحك إن أتيت إليه ليعطيك بابا للرجاء. ويقول أخيرا: تغني كأيام صباها، أيام الحب الأول الذي جمعنا أنا وهي. أعطيها وادي عخور بابا للرجاء. تقول الآية التي حفظناها منذ قليل: إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. هل خنت الرب؟ هل أخذت خيره وعبدت غيره؟ الرب ربما يضيق عليك لكي ترجع، لكي يعيد إليك الاختبارات القديمة الرائعة العظيمة، فتغني كأيام صباك المحبة الأولى التي تركتها. ف
فهل تفعل هذا هنا والآن؟

0: التطبيق والتحدي. نتحدث عن باب الرجاء، نتحدث عن الرجاء، فما هو التطبيق؟ الله يناديك أن ترجع إليه بطرق كثيرة. الله يسمح بالضيق لكي تعود. الله يقدم لك الرجاء بدل العخور، بدل الخيانة، بدل العكارة. هل تقول للرب في هذه الفرصة: أقوم وأرجع وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحدي أجراك. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء. الإنسان كائن غريب فعلا، لكن الله رب عجيب حقا. الإنسان يأخذ خير الله ويعبد سواه، لكن الراعي المحب يبحث عنه بحثا ويرعاه. الإنسان يتنكر وينسب الفضل لنفسه، لكن الآب السماوي يصونه كحدقة عينيه. الحيوان غالبا يحفظ العشرة، أما الإنسان فكثيرا ما يخون الأمانة، لكن الله مع كل هذا وأكثر يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. لذا بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. نعم، لله انتظر يا نفسي، لأن من قبله رجائي. أتركك مع بسمة الله وهمسة الروح القدس في بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عكيم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف

تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها النهاردة عن أساليب التربية. دراسات كتير قوي شرحت إيه أحسن أسلوب للتربية وإيه اللي لازم نتجنبه وإيه اللي لازم نقبل عليه. كلنا مدركين صعوبة جداً التربية، لكن إحنا ما بندورش على أهالي مثاليين، بس أهالي عايزة تتعلم وفارق معاها إنها تفهم التربية دي بتأثر إزاي في أولادها. في دراسة اتكلمت عن مبدئين مهمين جداً في التربية، وهم التحكم والحب. احتياج للتوازن بين الحب والتحكم والقيادة. أول حاجة اتكلموا عن التربية المتسامحة اللي فيها إحنا بنلاقي إنه الأهالي نسبة الحب عالية جداً، لكن نسبة التحكم أو القيادة ضعيفة جداً جداً. وهنا بنسمع أهالي بتقول إحنا بنحب عيالنا قوي، فمش عايزين نضايقهم، مش عايزين نتحكم فيهم، عايزين نسيبهم على راحتهم على الآخر. لكن ده للأسف بيولد عند الأطفال أو عند الأولاد إحساس بعدم الأمان الشديد. في طريقة تربية تانية، ودي الطريقة اللي للأسف بنسميها المهملة، اللي فيها الأهالي ولا بتبادر بحب ولا بنوع من التحكم والقيادة. وهنا الولاد بيوصل لهم حتى لو كل حاجة متوفرة لهم، لكن بيوصل لهم تخلي أهليهم عن المسؤولية، ودوت بيخلق عندهم إحساس إن هم أطفال مهملة. في نوع تاني من التربية، وهو التربية السلطوية الديكتاتورية اللي فيها نسبة التحكم عالية جداً جداً جداً ونسبة الحب تقريباً منعدمة. وهنا بنقابل البيوت اللي بنسمع إن الأهالي طول الوقت بتتخانق مع عيالها على الكبيرة وعلى الصغيرة، مفيش أي لغة حوار، مفيش نسمع آراء العيال، مفيش نشوف هل اللي احنا بنطلبه منهم قد قدراتهم ولا يمكن حاجة تفوق قدراتهم، مفيش أي نوع من التواصل ولا نوع من التفاهم. وأوقات ممكن يكون بعض الأهل شايفين إنه دوت بحكم خوفهم على أولادهم أو عندهم مبررات سليمة، لكن للأسف مع عدم الحب وعدم التواصل بيخلق لأولاد متمردة، وبنشوف دوت أوقات في المدارس مع أصحابهم، فبيبقى طفل متمرد على كل حاجة لأنه مش شبعان حب إطلاقاً من بيته. وأخيراً بتيجي التربية السليمة، وهنا اللي بنقدر نعمل فيها توازن ما بين الحب والقيادة، اللي فيها الأهل بتحب عيالها وبتتفاهم وبتسمحها، بس في نفس الوقت عاملة لهم حدود صحية ممكن تبقى باينة في صورة مواعيد بيرجعوا فيها البيت، حاجات ممكن نجيبها وحاجات ما نقدرش نجيبها، وبنقدر نشرح لعيالنا التحكم دوت أو القيادة ديت منبعها إيه أو سببها إيه، خوفنا يمكن عليهم حاجة مش سليمة صحياً ليهم، كيمكن نوع من الأكل أو تأخر لساعات متأخرة برا البيت، خوف عليهم من أي شر برا. شرحنا للولاد هنا بيخلق عندهم الحب، الإحساس بالثقة في النفس، بيولد عندهم القدرة والمهارات للتأقلم على الظروف المختلفة اللي ممكن الأهل بيفرضوها مع الشرح والحب اللي ما بينهم. دول أربع أنواع مختلفة الأساليب التربية اللي فيها إحنا محتاجين نفهم إيه المبدئين الأساسيين، الحب والتحكم، وإزاي نوصل ده لأولادنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بكم مرة تانية في برنامج بدايات اللي بندرس فيه دلوقتي الـ DNA وتركيبته والخليقة المختلفة، وبنحط نظارة الكتاب المقدس وبندرس العلوم التطبيقية ونشوف قد إيه العلوم التطبيقية بتؤكد كلمة الله الصادقة. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف أنواع مختلفة من الكلاب. لما بنبص على الكلاب دي، الجماعة بتوع النشوء والارتقاء بيقولوا إن دول اتكونوا عبر ملايين السنين من خلال عمليات البقاء للأصلح، وابتدت تتغير أشكالهم وطول الفروة بتاعتهم وشكل الجسم وقوة العضلات، وابتدت تعمل ولون الجسم والألوان المختلفة اللي ممكن تكون عليه. بيقولوا إن ده نشأ بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. لكن لما بنشوف عدسة الكتاب المقدس ونحطها عليها، بنعرف إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه. فالله ما خلقش مثلاً 200 نوع من الكلاب. الله خلق الذئب والذئبة اللي فيهم، اللي هم رأس عائلة الكلاب، اللي فيهم الصفات الوراثية القادرة على إنها تطلع كل الأشكال المختلفة اللي احنا بنشوفها في مجموعة الكلاب. فلما نحط الأوبزرفيشنال ساينس، العدسة بتاعة الأوبزرفيشنال ساينس، العلوم التطبيقية على كائنات حية زي الكلاب، نقرأ إن الإيفوليوشنال تشينجز دي ما تقدرش تطلع الكلب يبقى أسد، ما تقدرش ترفع الكلب يبقى قطة، لكن الكلاب بتتزاوج وبتتكون منها كلاب مرة تانية. فكل اللي بيتكون في الواقع هو كلاب بس بأشكال مختلفة. فده ينطبق على الانتخاب الطبيعي والقدرة الخلق في إن الله وضع جينات كافية إنها تختلف في أشكالها وأحجامها. فلما نحط العدسة دي هنلاقي إنها بتؤكد إن الله خلق كجنسه كجنسه زي ما درسنا في الحلقات السابقة. لكن التغيرات دي لا تمثل تغيرات رأسية، لأن كل التغيرات اللي حصلت في المجموعة دي هي تغيرات عبارة عن إنها طلعت كلاب بس بأشكال تانية. وهندرس الموضوع ده بالتفصيل في حلقات قادمة.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. الصفة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة من صفات الله الأدبية هي القداسة. حقيقة صفة القداسة في أوقات كتير قوي بنتوقع إنها ضد المحبة. ليه بقول كده؟ لأنه القداسة يعني الله المهوب العظيم اللي بلا خطية، يبقى أكيد هيعاقب وأكيد هيرفضني لأن أنا بعمل الخطية. لكن الحقيقة ده خطأ كبير واصل لأذهاننا ولقلوبنا. الله يحبنا لكنه يرفض الخطية التي نفعلها أو تسيطر علينا. عشان كده صفة القداسة مع المحبة هي صفة تكاملية، وتعبر عن أنه الله قدوس. يعني إيه قدوس؟ يعني بلا شر، لكن كمان بتعبر عن عظمة الله وإجلاله. زي ما كنت بقول أنه الله يحب الإنسان لكنه يرفض الخطية اللي بيعملها. قداسة الله مش المفروض انها تخوفني، لكنها تطمئني من جهة محبته المقدسة. بمعنى انه لما ابقى واقع في الخطية قرب لله. ليه؟ مش عشان هيرفضك، هو بيحبك. فالجزء الاولاني مكتمل انه هيقبلني لانه بيحبني. طب والجزء التاني؟ هيقدسني، هيطهرني، هيخليني نفس صورته. كونوا قدسين لاني انا قدوس. آيات كتير قوي بتتكلم في العهد القديم والجديد عن الله القدوس. يقول كده: كل هارون وبنيه أن يطوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنسوا اسمي القدوس. يشوع 24:19: فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. هنا ما كانش بيرفض الشعب، خدوا بالكم، لكنه كان بيقول لهم مش هينفع تعيشوا في الخطية وتطلبوا الرب، لازم تكونوا تختاروا الرب وحده لأنه إله قدوس، ليس قدوس مثل الرب. صموئيل الأول 2:2، مزمور 33:21: لأنه به تفرح قلوبنا لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. مزمور 51:11 يقول آية جميلة قوي عن الروح القدوس: لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. وهذا نادزاك قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد ملء كل الأرض. أشعياء 6:3. وخدوا بالكم دايما في أوقات كتير كان بيقول قدوس قدوس قدوس تعبيرا عن الآب والابن والروح القدس. لوقا 1:49: لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. الرب يسوع القدوس البلا خطية وقف في يوحنا 8:46 قدام كل الناس وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ فهو القدوس. أيها الآب القدوس في يوحنا 17: احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. الحقيقة الله قدوس في نفس الوقت المحبة. استمتع بالصفتين مع بعض، إنه الله يحبك ويريدك أن تعيش في قداسة. خلي الرب يكون هو الملك الوحيد على حياتك، خلي الرب يكون هو القدوس في حياتك الذي يغير حياتك لتعيش في قداسة كاملة. 2، ده يخليك ترفض الخطية، ترفض العالم، تتمسك بيه. إذا عايز تعيش حياة نصرة حقيقية، التصق بالقدوس فتعيش حياة قداسة كاملة. ربي يساعدك ويساعدني نكون فعلا بنعيش حياة قداسة ونكون قدسين كما هو قدوس. نلقاكم في حلقة قادمة من صفات الله الأدبية. ربنا معكم.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: تعالوا نعلي الرب إلهنا، بيقول كده الكتاب: علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. إلهنا سيد كل الأرض، اللي بيده مقاصير الجبال، خزائن الجبال له. تعالوا نعليه لأنه فوق الكل، وفي الأيام الصعبة هو برضو موجود، هو معنا طول الوقت.

هاليلويا. الإله القادر على كل شيء، الراعي الصالح. ترنيمة الجاية بتقول كده، لأنه اسمه برج حصين، عشان كده بيركض إلي الصديق ويتمنع. لا عوز للي ينادوله، للي يتكلوا عليه. دي الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين إليه. عشان كده تعالى وإعلن أنه إله كل نعمة، إله الرحمة والإحسان والأمان، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. قال لي ما تخافش في خروجك وفي دخولك من الخطر، أسترك من ريح وإيدي، تبقى مظلة طول الوقت. وقت الخطر، وقت الأزمات، وقت الصعب، هيفضل هو لينا مرساة النفس الثابتة والمؤتمنة.

هسترك من ريح وإيدي مش ضيطم منه. ده يدينا سلام، وسلام الله الذي إليه دعيتم هو ده اللي يحفظ قلوبنا وأفكارنا، هو ده اللي يدينا سلام بالليل، هو ده اللي نطمن فيه، نلقي كل رجائنا بالتمام عليه. صخر الدهور الذي لا ينعس ولا ينام، حافظنا الإله القدير، لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت.

مش زي العالم تدينا، ومدام روحك عايش فينا قصده تمن السلام ده الدفع في الصليب، هو سلامنا، هو شفائنا، هو رجانا، هو معانا طول الوقت، مش متفاجئ ولا مستغرب ولا مذهول من وقت الضلمة والبرية اللي بنعدي فيه. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده تعالى املأ قلبك بالسلام، واعلن انه سلامه هو اللي يحفظ قلبك وأفكارك. كل التحديات دي قدام سلامه العجيب، قدام رئيس السلام تدوب قدامه. تعالوا نعظم الرب كده واحنا بنعلن انه سلامه يفوق كل عقل.